0: ما كلهم هكذا قالوا زت زيلت ميجو هاي وقد فونتك برا أهو فهي رغبة بمنت بورا قد فوق تكتري فاكون نفت
1: إيش أبي كاريجي إيش أتري سرويت كد لاتا كد طلنت كيت سازل لزنك فراري بورشي كد إيش بورشي كبسن فلاتا شو وانتو يوتكا إيش عطو ستة فويو